خليني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك مرتيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون.

شكرا شكرا. حبايب قلبي حبايب، يسعد مساكن جميعا. بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي على راسي الكل عيوني غامش لي طبعا. وحلب سوريا كلها معقول؟ طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي، خجول شوي ميناس معلش، اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعه الحلوه هاي. حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافيه لاذاعه صوت الشباب. ثانك يو، اسمع له زغفه. اخ يادي وهواره يادي

شكرا. ميرسي شاط، ميرسي تودي ساقي خييته. شكر خاص مني ومن ميناس على القافية لإذاعة صوت الشباب. ثانك يو. اسمعنا نزقفه.

0: وفي هذا قلبي ايش انت، انت الهوى لعمري، انت الهوى لعمري وشمس حياتي.
1: Yeri da sartu kent sayılır.